الطريق والشمس تبوس والجيب تفاجأ إنه الحياة بعدها بقلبي نبض بجرب أحكيكم أسألكم إذا فينا نتواصل من قلب لقلب لقلب شدوا وجوههم تقل الأرض شدوا وجوههم تقل الأرض